حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: رحم.
1: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا ونسكنوا في الصلاه نظرات نقدم لك رب لنا الذين سبقوا فرقوا يا ربنا يحمل المرضى يشفيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كل

ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما دخل الهيكل جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب بينما هو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم عن كلمة واحدة، فإن أعلمتموني عنها فأنا أيضا أعلمكم بأي سلطان فعلت هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء هي أم من الناس؟ فأما هم ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الجمع، لأن يوحنا كان عندهم مثل نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فقال لهم: ولا أنا أعلمكم بأي سلطان فعل.

0: أن مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كن بخريستوس يسوس بن شويس.
2: فسكيفا لا سيمون تو كيريو كلينا تي.
1: إنو بيان سون كيريا.
2: روس خومين سومي تابو بو آمي.
1: أيها
0: السيد الرب يسوع المسيح ابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألم وخلص المحيا الذي نفق في وجه تلاميذ القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، سكتهم سكتا الآن ادني يا سيدنا من قبل الرسل الأطهار. أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا الدربة تحل كل رباط الظلم. الآن صلت من صلاحك محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا مجدك القدوس، ارزقنا رحمتك، اقطعنا كل ربطات خطايا كنا خطانا لك في شيء بعلم أو بغير علم، جزاء القلب أو بالفكرة أو بالقول أو بصغر القلب. فأنت رب العارف ضعف البشر كصالح حب البشر، انعم لنا رب غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا ردك المقدس الطوبانك، أنت إلهنا لك المجد، مع بك سوى الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين.
1: أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين. الليلويا زوك سبتريك يونك أجب نعماتك أنكاين كيسوس يونا سونيون نامين تنوشي فولنغو مزيو بن شوين سيسود بيا خريسوس اسما بكلام تديرون بي إذن تكمية خريسوس بشيس نيارو نمني مومي نمني سيتي نمني كاربوس تيمون وغنينان كريا ليسون كريا ليسون كيري أبلغيسون أمين اسمو إيرو اسمو إيرو استيمي تانيا كوني بلغو أمبي اسمو
0: كريستوس بنوتي
1: أمين اس شوبي.
0: أيها المسيح لنا يا ملك السلام، أعطينا سلام، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطاياك، الملك والقوة والمجد الأبد أمين. ترافع علينا رب وارحمنا، استجب لنا عندما نصلي بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك
0: الآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم
1: ومع روحك.

بشوي سنين أنا بشوي سنين أمين الليلو يا أخي نبراني مذيوتنا مبشيرين بابن ما يسواب ونوتي نوت أمين المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدور كل أمين. صلاة وتسبحة الساعة الثالثة والساعة السادسة من يوم الأحد المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من تراتيل المزامير بين داود النبي بركات جميل أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: اقصى سيو سيو من قدوس قدوس قدوس الانجيل فصوم بشاره ماري معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوم وننطلق من هنا، انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن فيه لا ياتي بثمر يقطع، وكل من ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدين امين. ياكم القول الله بالسلام. نسجد لك ايها المسيح، ما بك صار روح القدس لانك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين سكر المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزحه منا ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جددوا في احشائي لا تطرحني من قدام، وشكرك القدوس لا تنزح مني. يا ربي يا من ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين سكر المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزح منا ايها الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيا محيا روح النبوة والعفراء القداسة والعدالة والسلطة القادرة لكل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك يا تلممت الأنام مع رسل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: أيها الملك إسماعيل المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات وموت الحياة، لما تفضل حل فينا طاهرنا من كل دان الصالح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا من نحن سلام وخلصنا ونجي نفوسنا. إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل خيام في السماء، وليت الإله أنت باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. مجد الاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ولا دهر دهور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا وخدنا الذين رقدوا يا رب نفوسهم، يا من هو بالخطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بالخطيه يا رب عنا اقبلت البطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
4: ابانا الذي في السماوات
3: يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك نسألك يا توحيد القديسة ممتلئة مجدا العذراء كل حين وإدة الإله هم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وعدت لنا النور الحقيقة المسيح لنا عذراء قديسة، سأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وادة لله قديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفع فينا المسيح هذا واتيكن عملنا بغفران خطايانا. السلام لك يا عذراء الملك الحقية الحقانية، السلام فخر جنسنا ولدت أنا عمانوئيل، نسألك سكونتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: زوك صوص صوص صوص من قدوس قدوس قدوس فصل جل القديس متى البشير والتلميذ والطاهر بركاته علينا امين.
2: فلما ابصر الجمعة صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم الى التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش للبر، لأنهم يجبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصنع السلام لأنهم يرعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم عاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملع؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المنارة فليضيء في كل من في البيت، هكذا فليضوء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدكم أباكم الذي في السماوات.
4: والمجد لله دائما أبدا أمين، نسجد لك يا المسيح ما بك الصالة وروح قرصنك قمت وخلصتنا أمين. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب، من أجل خطايا تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مص خطايا المسيح لأنه خل نجنا. أنا صرخت لرب سمعني لما استجب صلاته ولطفلت البطي، التفت إلي واسمعني عشاي وباكل وقت زور كلام أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحياة الميت بموتك لازم إنسان الذي خلقته بيديك اللازمة بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة، وبالمسامير سمرت بينقذ عقولنا من طياشة الأعمال هليوشوات عالمية، نذكر أحكامك السمية كرفتا.
3: آمين.
4: إذ ليس لنا دالة ولا حجة لمعذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى لزرد منك يا وت العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك مقبولة عند مخلصة الأم الطاهرة، لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأن رحمه قدر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سنك تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من جسمك يا رب ناجينا، وافن خطيئة من جسمك القدوس.
3: آمين.
5: أرض كل المسيح لأن عند بسطت يدك الطاهرتين على عرض الصليب، فلهذا كل ننتصر قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أي الصالة طالب المغفرة خطايانا لك بمشيئتك، صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأن ملكت كل فرحنا المخلص لما أتيت تعنانم يا رب المجد لك.
3: كنين كعين
5: أنت هي الممتلئة نعمة والإتلال على عظمك، لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، أن الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح لنا لأنه قوي.
3: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا طول عزراء القديسة ولدت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. غفران خطايا نبشر بالثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، المولود ما لا قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: يا حمل الله الودي يا رافق خطايا لما اسمعنا وارحمنا واغفر

0: كراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة طمعتهم كلهم الأجر السمائي.
1: الله

واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب لله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركه جميع الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبائك أنا والشمامسة والكليرس كل الشعب وضعفي يكونوا حلال في مثالث القدس الآب والابن الروح القدس من الكنيسة الوحيدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم ناظر الإله الإنجيل ماركوس الرسول طاهر وشهيد وبطريرك القديس ورسم الابن ديوسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم شدارة الكهنة قديس يوحنا زبير فم قديس كيرلس وقديس فاسيليس وقديس غرغوريوس من أفواه الثلاث 112 200 بني كما يخص قسطنطين 200 بأفسس فما بين الطبار المكرم رئيس الكهنة البطريرك البابا المعظم أمبطرس الثاني فما حقارات المبارك من القديس وقدس الآب والابن الروح القدس

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيمساوس بركته علينا أمين. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني لأنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة، وقد كنت قبلا مجدفا ومضطهدا وشتاما، ولكنني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان، وقد ازددت في نعمة ربنا والإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة أن نقبلها كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت لكي يظهر في أولا يسوع المسيح كل آناته مثالا للمؤمنين به للحياة الأبدية، وملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى، وحده الإله له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. هذه هي الوصية أيها الإبن تيمساوس، أستودعك وإياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تمنطق ذاتك بها للمحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين.
1: الكالسيليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا أمين. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم وحدكم، لأنه من يسمع الكلمة ولا يعمل بها فهذا يشبه رجل ناظر وجه ولادته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، والوقت نسى الهيئة التي كان فيها. وأما من تطلع في ناموس الحرية الكامل وثبت فيه وصار ليس سامعا ناسيا بل ممارسا للعمل، فهذا يكون مغبوطا فيما يعمله. ومن يظن في نفسه انه دين ولا يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فعبادته هذه باطلة. وأما الديانة الطاهرة غير الدنس عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم، وأن يحفظ الإنسان نفسه من العالم بلا دنس، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

0: البراكسيس فصلوا من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما أكمل يوحنا سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال إخوتنا بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ولما لم يجدوا فيه علة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله، ولما أكملوا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، هذا الذي ظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، هؤلاء الذين هم الآن شهود له عند كل الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن هذا قد أكمله الله لأبنائهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اليوم الثالث من شهر توت المبارك احسن الله استقباله وقعده علينا وعليكم انتم في هدوء واطمئنان مفوري خطايا وزلات من قبل مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 247 ميلاديه اجتمع مجمع مقدس بمدينه الاسكندريه في السنه الثانيه من رئاسه البابا ديونيسيوس البطريرك الرابع عشر من بطريرك الكرازة المرقسية. بسبب قوم ظهروا في بلاد العرب يعتقدون بموت الروح مع الجسد وقيامهما معا في يوم القيامة، وقد كتبوا هذا المعتقد في رسالة مطولة أرسلوها إلى بعض المسيحيين بالإسكندرية، وعلم بذلك القديس ديونيسيوس واهتم بالأمر فجمع هذا المجمع وناقشهم وبين ضلالهم، ولما رأى تمسكهم بآرائهم الفاسدة حرمهم ووضع مقالا جاء فيه إن الروح لا تموت ولا تضمحل، بل هي باقية كبقاء الملائكة، وأنها روحانية ولا تقبل تغيرا ولا يعتريها فساد، وحينما تخرج من الجسد تؤخذ إلى موضع حسب استحقاقها، إما الفردوس أو الجحيم، وأنها تتحد بجسدها في يوم القيامة العامة عندما ينفخ رئيس الملائكة في البوق، فتقوم الأجساد بأمر مكونها فتذهب إما إلى ملكوت السماوات أو جهنم النار الأبدية، وتبقى مع جسدها في المكان الذي وصلت إليه إلى أبد الأبدين. بركة صلوات هذا البابا الجليل فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 226 الشهداء سنة 510 ميلادية تنيحت القديسة ثيودورا التائبة. ولدت في القرن الخامس الميلادي في عهد الإمبراطور زينون من أبوين شريفين بالإسكندرية، اتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغنى. تزوجت شابا غنيا وتقيا، وكانت حياتهما مملوءة سلاما وفرحا. في وسط مصاير الغنى تعرف عليها شاب غني أعجب بحكمتها واتزانها، وكانت تقيا وطاهرا فصارت بينهما دالة. ولكن عدو الخير بدأ بعد فترة يلقي فيه بزار الفكر الشرير من جهة ثيودورا، وتزايدت الحرب حتى وجد الشاب فرصة وصارح ثيودورا بأفكاره من جهتها، فصدمت إذ كانت ترى فيه النقابة وانتهرته. مرت الأيام وتزايدت الأفكار حتى سقط في الخطية، لم يعرف أحد ما حدث خاصة والكل يعلم أنهما طاهران، لكن ثيودورا لم تحتمل نفسها، وفي صراعها صارحت رجلها بما حدث والدموع تنهمر من عينيها، ولم يعرف الزوج ماذا يعمل لأنه كان يثق في زوجته وصديقه، وتحولت حياتهم إلى الدموع لا تنقطع، وأخيرا قررت أن تترك العالم لتقضي بقية أيامها في توبة. فحلقت شعر رأسها وتزينت بزي الرجال وانطلقت ليلا إلى دير الأناطون بالدخيلة بالإسكندرية حاليا. وهناك سألت رئيس الدير أن يقبلها، فأراد أن يختبرها، فتركها على الباب طول الليل وسط البرد الشديد. وفي الصباح وجد أن عينيها قد تورمتا بسبب البكاء، فسمح لها بالدخول وعرفت باسم الراهب سيودور أو تدرس. عاشت القديسة في هذا الدير تمارس خدمة فلاحة البساتين، محتملة كل تعب بفرح وسرور، وصلواتها لا تنقطع وسط أتعاب العمل، واتسمت بالطاعة والوداع مع النسك الشديد. وقد وهبها الله عطية صنع المعجزات، فزع صيتها ووفد على الدير كثيرون يطلبون بركتها. وكان زوجها يئن بلا انقطاع، لا يعلم مكانها، وكان يشتاق أن يطمئن على خلاصها. فقدم بدموع صلوات، وفي غمرة حزنه ظهر له ملاك يسأله أن يذهب إلى كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء ليجدها بجوار الكنيسة بمفردها. ولما انطلق لم يجد هناك سوى راهبا يقود جمالا، وكان هو نفسه سيودورا التي لم يعرفها زوجها لتغيير شكلها بسبب شدة نسكها، أما هي فعرفته وحياته فرد عليها التحية. ولما رأى عدو الخير أنها أفلتت من مخالبه، حرك امرأة شريرة توجهت إلى رئيس الدير تشكو أن هذا الراهب أفسد عفتها. وقد احتملت القديسة السخرية بتسليم كامل دون أن تدافع عن نفسها حتى لا يعرف أحد سرها، وطردت من الدير مع الرضيع لمدة 7 سنوات في البرية، فذاقت فيها كل تعب وألم خاصة من أجل الطفل البريء. وكانت تجاهد حاسبة أن ما جرى لها من قبل التأديب، وأظهرت كل ثبات مع التوبة. سمح لها رئيس الدير بالعودة مع الطفل، وبعد أن وضع عليها تأديبات قاسية وطلب منها أن تبقى في قليتها مع ابنها ولا تقابل أحدا خارج الكنيسة. وعند قرب ناحتها أوصت الابن المنسوب إليها قائلة له: يا ولدي، لقد قاربت شمسي أن تغيب، ولكني أتركك بين يدي أب عطوف هو الله أب اليتامى جميعا، وأملي أن رئيس الدير لا يتخلى عنك والرهبان يعطفون عليك. يا ولدي، لا تبحث عن أصلك ونسبك، إن خير الأنساب هو ما يأتينا من الفضيلة، لا تنظر إلى الأمجاد العالمية، ولقد قال الرب يسوع: طوبى لكم استردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. صلي لأجل الخطاة، كن عونا للضعيف، اخدم قريبك كما لو كان سيدك، لكي تكون مقبولا عند المسيح يسوع الذي لأجلنا أخذ صورة عبد. وفي تدبير الله كان رئيس الدير خارج القلاية يستمع إلى هذه النصائح، فتأكد أن هذا الراهب مفترى عليه، فترك الباب ليدخل وينال بركته قبل رحيله. ولما دخل وجده قد فاضت روحه، وأقبل الرهبان إلى جثمان الراهب سيودور ليعلنوا أسفهم. وإذ أرادوا دفنه أدركوا إنها امرأة، فزاد تعجبهم. وللحال انتشر الخبر في كل الإسكندرية، وجاء كثيرون يطلبون بركتها. عندئذ أدرك زوجها إنها امرأته، فتوسل لدى رئيس الدير أن يقبله راهبا ويكمل بقية أيامه في ذات قليتها. أما الصبي فكان ينمو في النعمة حتى أحبه الجميع. بركة صلواتها فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبديا، أمين.

الرب يسوع المسيح لأن الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعنكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بوامرنا جيلك المقدسة.

الذين مرونا وانصونا نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كل خلاصنا كل رجائنا كلنا شفاء

مخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارات الإنجيل لمعلمنا القديس لوقا البشير والتلميذ

جميعنا، أحب الرب يا جميع قديسيه، لأن الرب ابتغى الحقائق ما

إله ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. أقول لكم إنه ليس أحد في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر منه في ملكوت السماوات أعظم منه، وجميع الشعب السمعوا والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. بماذا أشبه أناس هذا الجيل ومن يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا، لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزان ولا يشرب خمران. فتقولون به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هو ذا إنسان أكل وشرب خمر، محب للعشر والخطاة والحب

0: Amen.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد النوروز أو عيد رأس السنة القبطية، والنهاردة الحد الأول من السنة أو الحد والحد الأول أيضا من شهر توت المبارك. الكنيسة بتحط قصادنا النهاردة في أول أسبوع من أسابيع السنة مثال جميل جدا، اللي هو مثال مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان، وأول ما نسمع يوحنا المعمدان نفتكر الجدية بتاعته. المسيح له المجد بيتكلم عن يوحنا المعمدان، بيقول عنه إيه؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسان لابس ثياب ناعمة، يعني واحد مرفع كده ولا مدلع يعني بالعامي، يعني ماذا خرجتم لتنظروا إنسانا لابسا ثياب ناعمة؟ أنتوا فاكرين إيه؟ ولا أنتوا فاكرين عنه إن هو قصبة تحركها الريح، زي ما يبقى الزرع كده الريح يجيب الايه الزرع بتاع الذرة مثلا ولا حاجة ولا القصب، الزرع يجيبه كده، او عصاية مرمية في الارض الهواء يجيبها شمال وايه، ماذا خرجتم لتنظر؟ لكن اقول لكم ان هو ايه نبي واعظم من نبي. اللي ذو ثياب الناعمة في بيوت الملوك، لكن ده انسان شديد. يعني انسان شديد يعني جاد في حياته الروحية. الحقيقة لما نيجي نشوف ساعات الناس تمجد الإيمان، وده صح، الإيمان هو المدخل للحياة المسيحية، لكن ده لازم مع الإيمان يكون في جدية وعمل، لأن الجدية والعمل بتعبر عن الإرادة، بتعبر عن الإرادة. الراجل الغني اللي جه للمسيح، المسيح قال له عارف الوصايا؟ قال له عارف. قال له افعل هذا فايه فتحي، روح اعملها. قال له انا عملتها منذ ايه منذ حداثاتي. فالمسيح لما سأله على المال بتاعه وقال له اعطي الفقراء، فهنا ده كان المحك. فاذا الايمان معه عمل، والعمل بيشهد لمين؟ لايمان الايه الانسان. وايمان بدون اعمال ميت. فعشان كده دي الجدية بتاعتنا في العمل، ولازم الإنسان يبقى جاد في محبته لربنا من خلال الايه من خلال العمل. يوحنا المعمدان مشهور بالكلمة اللي اتقالت عنه، ملكوت الله يغصب والغاصبون يخطئ. يعني ايه ملكوت الله يغصب؟ يعني ملكوت الله مش بيتاخد بالساهل، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماء. في حرب إبليس بيحارب، الذات بتحارب والعالم بيحارب والشيطان بيحارب، العالم وشهواته والذات بتحارب. كتير إن الإنسان يطلب راحة نفسه، لكن الكتاب يقول غير كده، يقول وراء كل تعب في كل تعب في إيه منفعة، أو في كل تعب في منفعة، في منفعة في التعب. فالإنسان عشان كده لما يشوف يوحنا المعمدان يتعلم منه، ما ريحش نفسي، ما دلعش نفسي. ويل لكم أيضحكون الآن لأنكم إيه ستبكون. يعني يضحكون الآن؟ يعني اللي مريحين وبيدوروا على راحتهم وإيه، ويدور على فن كده، يعني يدور يريح، يدور على راحته، يدور على حاجة تبسطه، مزاجي كده. كلمة مزاجي دي ما تمشيش مع الناس الروحيين. أنا ما بحبش كده. ناس كتير لك لا ما بحبش كده. طب صلي لا ما بحبش، أصل أنا ببقى تعبان، أصل أنا ورايا حاجات كتير، ماليش نفس، مش عايز، مش عايش، ماليش نفس. نرد عليهم ونقول لهم ملكوت الله ايه يغصب والغاصبون ايه يختطفونه. اللي بيخطف حاجة بيخطفها بسرعة، عايز يبقى منتبه وفجأة يخطفها بسرعة. هاو كده الصلاة كده لازم ايه. ناس كتير تقولك ما عنديش وقت، اخطف وقت، اخطف، لاقي فرصة، لاقي فرصة اخطفها. إذا إذن يوحنا المعمدان بيعلمنا أن ملكوت الله يخسر في حرب جديدة، وإحنا لو ما ثبتناش وحاربنا مش هن إيه؟ مش هناخد الملكوت. قاوموا إبليس فإيه؟ فيهرب منكم. الله، إبليس نقاوم الآت قاوموا. طب قاوموا إزاي؟ الفكر اللي بيجي لك جوه ده بالرحرحة، وإن أنت تريح، وإن أنت غصب عنك، وإن جسدي ضعيف، وإن أنا ما بقتش صغير بقى للجهاد دوت. شفنا كلنا منظر البابا شنودة في آخر عظة له، وهو إزاي كان متمسك إن يتمم إيه؟ خدمته والسعي بتاعه في الخدمة لآخر لحظة، لآخر وقت قبل نياحته، إزاي كان بيجاهد عشان يكمل إيه؟ خدمته. فما موقفنا نحن من الجدية، من الالتزام بصلواتنا؟ تقول لي لا أنا أصلي وقت ما أكون عايز. لا يا حبيبي، في نظام بنحطه للصلاة. الصبح باكر يا رب تسمع صوتي، أول حاجة لما فتح عيني بالغداء أقف أمامك وإيه؟ وتراني. الصبح أول ما تفتح عينك الصبح، إذا كنت تدخل الحمام تغسل وشك وترجع تقف إيه؟ تصلي. تقول لي بصلي على السلم وأنا نازل، ولا أنا في الأسانسير، ولا أنا في العربية. ولك حلو انك تصلي في كل حين، لكن لازم وقفة قدام ربنا، وقفة قدام ربنا. تقولي انا بمشي حالي في شغلي والدنيا عايزة كده. لا، اشهد للحق زي محنى المعمدان ما شهد للحق، وقال للملك هيرودس، قال له ايه؟ لا يحل لك لما تلاقي حاجة غلط ما تمشيش مع الغلطانين وتقول مشي الحال. لا، قول ايه؟ انا ما اشتركش في الغلط دوت، انا مش هشترك في هذا الغلط. انا ايه؟ انا ملتزم امام الله بطاعة الوصية بتاعته. زعل في العهد القديم ربنا منهم، لانه كانوا بيجوا لحزقيال، وقال لحزقيال النبي كده، قال له بيجولك ويسمعوك كأنك واحد بتقول اغاني وشعر جميل، فيقعدوا ينفرحوا بالكلام بتاعك. ساعات نسمع كلام روحي حلو، الله والوعظة دي جميلة، وابونا ده بيوعز كذا، وابونا ده بيقول كذا، وكلام جميل، لكن كأنه شعر واغاني وكلام. لكن افعل هذا فايه؟ فتحيا. خليك جد، سمعت صوته بيأنبك عشان تصالح اخوك، قوم على طول في الحال والتو وصالحه. إن سمعت صوت ربنا بيكلمك عشان يحنن قلبك على حد، هتدي له عطية ولا تكلمه كلمة ولا تشجعه، قم في الحال والتو. إن سمعت صوت ربنا بيشوقك له، قم وصلي وقف قدامه. افعل هذا فإيه؟ فتحيا. يوحنا المعمدان هو ده إيليا اللي جاي للعالم. طب إيه إيليا؟ اللي أصله كان زي يوحنا، خلي بالكم. اللي هي شر كتير كان موجود، ومجاهدة كتير من أخاب الملك وإزابل الشريرة، درجة في أيامه وفي وقته إزابل قتلت الأنبياء الرب وهدمت المذابح، وبقول له يا رب بقيت أنا إيه؟ وحدي. قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي، لكنه فضل ثابت في ربنا، وقف قدام الشر، وقف قدام الملك بيقول له انت مكدر اسرائيل، قال له انت واهل بيتك اللي كدرتوا اسرائيل بترككم وصايا الرب. ده كان ايليا. ويوحنا جه وقف وقال لهم يا اولاد الافاعى، من اراكم ان تهربوا من الغضب الايه؟ الاتي. يوحنا بينادي وبصوت عالي، صوت صارخ في البرية، يعني صوته منبوح، صوت واحد بيصرخ، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبل مستقيمة، وقول أعمال لكم أثمارا. إذا كنت تبتم، فين ثمر التوبة؟ فين ثمر التوبة؟ ويتكلم بطريقة بسيطة وعملية. أنتوا جنود ما تستوفوش أكتر من اللي عليكم، ولا تشرب أحد، من له ثوبا فليعطي، وهكذا. إذا كيف نعمل بجدية في الحياة الروحية. الصلاة دي عمل، اقعد فكروا الصلاة دي كلمتين بطلب فيها عشان البت تتجوز والواد ربنا ينجيه مش عارف ايه لا، دي الصلاة دي عمل ووقفة قدام ربنا. تقولي بسرح، ما بحبش اصلي بالاجذية عشان بسرح. الاجذية دي فيها المزامير اللي مليانة المعتقدات والايمانيات بتاعتنا والوعود الالهية. لما تصلي بتركيز انت بتسرح، ركز وجاهد، لان الصلاة دي عمل بيتعمل، ما هيش كلمتين بيتقالوا ولا هو كر فر ولا كان قريتها. لا يا حبيبي، ده انت بالروح القدس بتصلي هذه الكلمات وتتوحد مع السمائيين والأرضيين اللي صلوا هذه الصلوات، والروح فيك ينطق فيك بهذه الكلمات ويملاك نعمة. الصلاة عمل، الصلاة ده عمل، عمل عايز يتعمل بجدية. على قد ما أقدر أقف قدام ربنا، وعلى قد ما أقدر أجاهد في التركيز، وعلى قد ما أقدر أدي الخشوع والهيبة وأنا بصلي واسجد أمامه، مش عشان هي بتتعمل بالروح، بصلي بالروح. يبقى معنى كده ان ذهني يبقى شارد وجسدي يبقى متراخي قصاده. امال فين الهبة بتاعته وفين الملايكة اللي بتغطي ايه وجوهها وارجلها وهي واقفة قصاد هبته؟ اذا الصلاة عمل، والانجيل عمل بتعمله، بتحاول تفهم لما بتقعد قدام ملف من ملفات الشغل بتاعك وتدرس وتقعد تشوف الموضوع ايه، مش بتقعد وتدقق وتبص ولا بتقرا كده ماشي الحل وخلاص. هو هكذا الانجيل عمل بيتعمل، عايز تركيز وعايز ايه وعايز تدقيق وهكذا. هتقول لي باجي اعترفت مره واثنين وثلاثه وما فيش فايده. لا، مفيش فايده، في بنعمه ربنا اعيننا نحو الرب الهنا حتى ايه يتراءف علينا. وقف نوقف إليا يصلي عشان المطر ينزل، وفضل واقف من لغاية الغروب والتلميذ بتاعه موجود، وبعدين كل شوية يقول له روح شوف كده السماء فيها، ما بيصلي عشان ربنا ينزل المطر، شوف في غيمة كده في السماء ولا حاجة، يقول له ما فيش. يرجع إليا يصلي تاني، صلى قد ايه ما عرفش، بس صلى لغاية قرب الغروب. في الآخر خالص قال له في سحابة قد كف يد، قال له روح قول لأخاب أجدد، شد المركبة بتاعتك واجري، المطر هينزل. فهنا فضل يجاهد يجاهد، وأعيننا نحو الرب إلهنا. اعترفت مرة ولومت نفسك وقلت وجيت قلت اللهم ارحمنا الخاطي، خطيتي وحشة، كمل تاني وتالت ورابع واطلب نعمة. لما النعمة تفيض وتغير قلبك، النعمة اللي احنا مستنيينها، لما ربنا يلاقيك جاد هيديك تاني ويخلصك من الضعف اللي انت فيه. الموضوع مش مرة وخلاص، الموضوع مش دي حياة، وجهاد مع ربنا وإيمان وتمسك بربنا. هو ده يوحنا المعمدان اللي ايه اللي اتقال عنه اعظم مواليد النساء، عاش في البرية، والبرية رمز للخشونة والايه والجهاد وعدم تدليل النفس. بلاش من فضلكم الواحد يقول اصلا ما بحبش كذا وبحب كذا ونفسي في كذا، ها ومعلش ساعة ناس يجي اخر القداس عايزة تتناول يقولك اصلي نفسي اتناول. نفسي دي زي ما يكون حاجة نفسية كده، يعني نفسه ورمية عليها يعني. لا يا حبيبي، مش موضوع نفسي، انت نفسك تتناول، يبقى في اشتياقات قلبية، يبقى في جدية من بالليل تصلي ومن الصبح تصحى تصلي وتنزل قداسك بدري وتبقى مستعد وجاي بشوق بجد وبإيه وبجدية بجد. لكن تيجي على الاخر خالص وتقول نفسي ومعلش وليه ويعني بقى ربنا رب قلوب، لا مش هي دي. ملكوت الله يغصب والغاصبون ايه يختطفونه، والغاصبون نعمة كبيرة قوي. اللي بيجري عشان يعمل صفقة تجارية ولا اي حاجة هيكسب فيها ساعات يقعد يدرس فيها قد ايه ويتفهم قد ايه ويعمل ايه ويجري قد ايه عشان يتاجر ويجيب الصفقه دي. طب ملكوت السماء ملوش قيمه اذا كان اهل هذا العالم بيعلمونا انهم جادين في حياتهم الماديه؟ يقول لك انا عملت وعملت وعملت عشان اعرف البنك ده بيجيب فايده قد ايه وشهاده الاستثمار دي بتعمل ايه والموضوع ده ايه. احنا بقى ازاي بقى حياتنا الروحيه مش عايزين نتعب عشان نحصل على ملكوت السماء؟ صحيح جهادنا ما يسويش حاجه كخرقه طامس، ملوش اهميه جهاد، مش هو ده اللي هيدينا السماء الجهاد بتاعنا ولا العمل بتاعنا، لكن الجديه دي بتعبر عن ايماننا وتعبر عن شوقنا لله. خلي بالكم، صحيح السماء ما يسويهاش حاجه، والمجد اللي فوق في السماء وان دم المسيح ونعمته هي اللي بتشتغل فينا، لكن لازم الجديه دي بتاعتنا، ولازم الانسان يبقى ايه، يبقى جهد في حياته الروحيه، لان اليد الرخوه لا ايه ما بتجيبش صيد، تمسكش صيد، اليد الرخوه والرخاوه دي عند ربنا مش مظبوطه. ده انتوا لما تقروا في الكتاب المقدس تشوفوا اللي هيدين ليه، يقول العبد الكسلان والايه البطلان، ما قالش عنه ان هو ايه، ما قالش انت ده العبد الزاني ولا العبد القاتل، لكن قال عنه العبد الايه كسلان وبطلان، لانه حتى لو كان زاني ولا قاتل وفي جديه هيتحرر منها وهيتوب وهيقوم، لكن بطلان وكسلان يبقى هيعمل ايه بقى؟ لا، اللي ماشيين مع المسيح مفروض يبقوا جادين. يا ريت نتعلم الجديه في حياتنا الروحيه وتبقى دي اول السنه بعزم القلب، نعرف ربنا بايه؟ بعزم القلب، قلبي من قلبي من كل قلبي طلبتك يا رب بعزم القلب. ربنا يدينا نعمك وبركه، يكون لينا حياه مستقيمة مع ربنا مليانة أسمار، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها. أمين.

0: Somewhat Titrius in Jinke Volten Osten Mostenti Oonas.
1: En Sophia Seuros Comin, Creation Genomes Me Amin.
0: Bel Hakikat in Omen Belen Wahid Allah Hilab, Dabital Kul, Kel Kusame, Walart, Mayura, Malayura. يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود مالاب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق مع الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدون

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير مئات السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح من الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قف برادة الشرق ينظرون.

مستحق وعادل مستحق وعادل إنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوة.

يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات.

يقف حولك الشاربيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

0: قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.

0: مسيحك احفظها بسلامه واجمع لاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب ابانا الطوبى المكرم رئيس الاساقف بطريركنا البابا الانبط بطرس الثاني.
1: صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الانبط بطرس الثاني، بابا وبطريرك ورئيس اساقف المدينه العظمى الاسكندريه وسائر اساقفتنا الارثوذكسيين.
2: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة إلى بما على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
3: صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإيبوزياكونيين وسبعة أغماط كنيسة الله.
2: يا رب ارحم.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المقدس.

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبانا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن الأقاليم والجزائر ولا ديورا.

0: لا تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: نطلب عصود مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويسطع كمقدارها ويفرح وكل الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم، يا رب.

باسمك القدوس، لأن أعني الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسس معنا حسب صلاحك، يا معطيا طعما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبين الأطهار رؤساء الآباء الأنبياء رسل المبشرين الإنجيل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق وشهيد قديس استفانوس أول شمس أول شمس رئيس الشهداء وأول الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلم ناسكوس قديس أسناس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس أودوسيوس والقديس أوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرمني والثلاثمائة وثمانتاشر مجتمعين بنيقيا والمائة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لبس الصليب وأبانا أنبا أحنس القوس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا التمويه حسقيال تلميذه سيدي الأبوين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع الأربعين شهيدا شيوخ شهات والقوي القديس أنبا موسى وأحنس كمنقس أبانا بدانيال القمس أبانا بزرسقس أبانا ببقون صاحب الشركة تدرس تلميذه وأبانا بشنود رئيس متوحدين أنبا موسى تلميذه وأبانا الأنبا تكلى إيمانوت الحبشة أبانا أنبا أبرام مسقطي مجيز أبو المخيل البحيري تلميذه وأبانا البابا البطريرك القديس بابا كيرون الثالث والشرياك من حبيب جرجس وكل ما صاف قديسك هؤلاء لازم سؤالات امت البطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدس.

هؤلاء يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. تفضل يا رب نيح نفوس عبيدك أبونا مثلث الرحمات باب الأنبياء شنود الثالث ونفوس عبيدك عزيز بطرس غطاس عطية بشرى يوسف توماس حليم شاور رياض وصبحي ميز وحكمة فرج ورتيبة تدرس ونبيل زكي وكافة الذين وطأت أسماءهم اليوم على المذبح من المنتقلين. تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكرب.

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا يا رب الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى

واهدنا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

ربط الكل. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول

كذا نحن أيضا الخطاء الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، اجعلنا

0: بقلب طاهر ونفس مستنيرة نشر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. ولا تدخلنا في تجربة، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا وطلباتنا التي نقدمها أمامك الآن. اذكر يا رب يسوع المسيح الذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكر يا رب عبيدك أولادك وبناتك الحاضرين معنا هذه الخدمة الإلهية. أنت قادر أن تعطي الكل يا ضابط الكل، تعطي كل إنسان سؤل قلبه حسب مشيئتك الصالحة. اذكر يا رب ضعفك ولخطايا الكثيرة، وحيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجست قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، كل جحود، كل يمين كاذب، كل ملاقات الهراتق. نعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر دين مضاد، نحن أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمائنا مع كل أسماء المسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك ومساوي لك الآن كله. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس. اذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم الأنبط ودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله. امين
2: امين يا رب ارحم، يا رب ارحم.

مؤمن ومؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحييك الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتبع

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك

تبكيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني. حتى ولو هاجت أمواج العالم علي، أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

ربي يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟